يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا خيري يا